0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أدم العون برحمتك ووفق للعدل والمعرفة لمن أنعمت عليه بالامتنان للخلافة الإسلامية واخترته لصلاح أمور المسلمين في الدنيا والآخرة عبدك الواثق بالله كبادو لي يوم حمليا بركسري بجند سلطان حاج حسن الملقيه عزة والدولة ابن المرحوم سلطان حاج عمر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دن البرتوان نجار بن دار السلام dan kebahagiaan yang maha mulia berkasih baginda raja isteri pangeran anak ajah salihah binti almarhum pangeran pemanca pangeran anak haji Muhammad Alam atallallahu umrahuma fi sihhatin wa afiyah wa khallada mulka jalalati sultanina Allahumma adim syar'a syarifa lahu wa li udaraihi wa rijali hukumatihi sabila wa minhaja warzuhum at-tawfiq li kulli khairin waj'alhum sirajan wahhaja Allahumma farrij humumal muslimin waj'al هذا البلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين واخزل أعداء الدين وانصرنا على القوم الكافرين واهدنا الصراط المستقيم ربنا عليك توكلنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى

ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس

مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارك مصفوفة ودرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر.

0: كفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطع. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا وأجدادنا وجداتنا معلمينا وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة. الفاتحة. أثابكم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى وكلماتك التامة أن تلحظ بعين عنايتك الربانية وتحفظ بحفظ وقايتك الصمدانية الواثقة بالله كبار ليا مها مليا بركة سيري بجند سلطان حاج حسن البلقي معزة والدولة ابن المرحوم سلطان حاج مر علي سيف الدين سعد الخير والدين سلطان دني البرتوان نجار بن دار السلام dan kepada yang maha mulia berkasih baginda raja isteri pengenan anak ajah salihah binti almarhum pengenan pemanja pengenan anak haji Muhammad Alam. Allahumma ihfazhuma fi nafsayhima wa ahlihima wa auladihima wa ahfadihima wa qarabatihima wa ra'iyatihima ajma'in ala mamarid duhur waj'al mulka jalalati sultanina ma'muran bit taqaddumi wal ilmi was salahi ala ma tuhibbu wa tarda. اللهم ادفع عنا وعنهما البلاء والوباء والأمراض والأسقام وأزل عنا وعنهما الشكوك والفتن والأوهام بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن ترفع البلاء والوباء والطاعون عنا وعنهما وعن جميع المسلمين وأن تجيرنا من شر الظالمين ومن شر إبليس وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس أن تصرف عنا وعنهما جميع ذلك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر المخاوف أجمعين واحفظنا من الفتن والوباء والشرور الحرب وصولة الظالمين واجعلنا من شر ما قضيته سالمين اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معين يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم تقبل صلاتنا ودعاءنا وثبتنا على الإسلام والإيمان وارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين آمين يا رب العالمين ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وبارك لنا ووفقنا لطاعتك أجمعين ربنا واجعلنا هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم الله
1: Alhamdulillah, demikianlah tadi telah sempurnanya siar langsung sebahagian Fardu Jumat untuk hari ini dari Masjid Jamiah Sri Hasnil Bolkiah, Kampung Kierong, 16 Safar 1448 Hijrah, Barisan 31 Julai 2026 Masih. Sampai di sini saja saya Muhammad Syarkawi Muhammad Said selaku jurulas pada hari ini dan bersama dengan rakan-rakan juruteknik yang bertugas mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dan demikian tadi kita ikuti suara langsung sembahyang fardu Jumaat daripada Jami'ah Sri Hasan Al-Bolkiah, Hasan Al-Bolkiah, Kampung Kiarong.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.